أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولجي مبكي دغلو كاتي سن خريط سن صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن مبك بابجا

حين إلى موسى النسر بعبادي ليلا بيكي دس بيكون ينتل مودي توكي چونو بوبو نغا خامنتيني كي لانو تولو تاي مودي لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا موكو موي توكي بيكون ينتل خالي بيناك بيكو ينتي يالا موسى وخيلي دفنكو كات من كات فاتنا جنو فاتنا كو فكات تيتم كن فاتلو موكو كدول شيطان موني كو ناك وانتي lolu la bëggoon ndax lolu tektal bu leer nañi la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jeen wa rek fofu nak la jambu yiw ba nek neena nak ci lenu delu nak ñom ñaa topat seeni tank pour aksi ci barap bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wa fantaha musa wa fatahu ila al khadir wa huwa qa'im yusalli ala tanfasat khadra ala wajhi al ma وهو يلبث ثوبا أخضر فسلم عليه موسى فقال الخضر وإني بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى نبي إسرائيل قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل الشغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك ثم جلسا يتحدثان فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها بنا خمينتني ينتي الموسى والبتكنا أنك يوشع مدخل بوبو neena biñu ñëwé nak ba fiñu faté won jënwa fa leen fekk nak khadir neena ñu ko fekk mu ngi taxaw di julli mu nekk goor gu rafet goor gu taru neena ñu ko fekk itam mu ngi sol ben mbubu bu vert wax neen ni li tax ñu tuddé ko khadir moy fu mu taxaw di julli neena la ko wër yépp day vert day nekk ay ñax yu vert yu rafet ño fay sax lo tax ñu tuddé ko khadir waaw al khadir moy lu vert ci arab wa ñu ko fekk nak mu ngi sol mbumu verte Musa nuyuko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Musa mu ne ko Musa mi nga xamanteni mom la nuyon ci banu Israël mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bu mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jekki jekki rek am ben picc bu naaw ba tim geejgi rek daldi cof ci ndox mi daldi yegaat xam nga dafa am picci yu naane non khadir daldi wax Musa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni kep ku nek ci ko suuf ya ko upp xam xam Musa ne ko waw mu ne ko mang lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xam ñu ñeek ñak ñu mujju ñe ñep so len compare rek xam la yalla xam neena gëna tuuti lu tollo picc ma leen naaw ba ciof ndox ma la taq ca bek ba lu gëna la nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparé nañ ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al ilmi illa qalila fofu nak le khadir jangale yeen ci yalla Musa ne ko yalla di lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc male ciof ca ndox ma nawat Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw nak do mo meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox علم الكشف تيو علم الظاهر غير من يالا داف ما كشف واو داف ما كشف تي كشف موي كو خامتيني من غا واخا كو دي من غا واخا نجاناو من غا واخا كو مونتاج من غا واخا نجلاو من غا واخا لو نيك واو لولو مودي علم الكشف دا غاي ديم با خام غيب لول نك لا خاطر خامون وانت يننت يالا موسى علم الظاهر رك لا خام واو خام خام خام خامو بيتي لا ام كلي ام خام خامو بير motax yent yalla Musa bi mu insister muneko wa kayfa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دغلوكدي سن خليل سن سوبي شاه احمد التجاني ندو دلوسينا تي كاتونو يالا اك ما خام تي سن ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدي بوكي دغلوكادي سن خريت سن سوبي شيخ أحمد تجاني نداو دلوسينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت بابجي

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليجي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن تي كاتونو يالا اك باخام فاسيني وقتانك يين تي اسوارو اصحاب الكهف كوم نين كو دوري وون تي اديو مدي ويسو موكي جيسون نين وقتان ييغا خامني دوخنا ci digenté yahoud ya ñewoon ci amirul mu'minin umar ibn al-khattab don ko laaj laaj yu yéme dañu waxon ko ne ko laaj yi soko tonto dañu xamné l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wuloko dañu xamné kon l'islam nen la te Muhammad yalla yoniwuko ba sayyidna Umar amon ci jaxle kero sahabi buñuy wax Salmanul Farisi mo job dem seti sayyidna Ali karramallahu wajha mom mo ñew bi mu ñewé yahudi diko laaj muy tontu ben par ben di tontu ben par ben di tontu ben par ben ba question yep jeex gis ne ne bi question yi jeexé yahudi kérok ñetti mbolo lañ won mais ñaari mbolo ya ñoom suk nañu dadi jeblu deggal l'islam ne moy diiné deugal itam ne yonent bi yalla ko yoni te jamam la mu dess fa ben kurel kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ño laaj sayyidna ali ne ko ya ali qad waqa'a fi qulubi ashabi ما وقع من الايمان والتصديق مونيكو جيس نانو ني سونو مبوكي نغم دوغنا سي سن خول تي تونتو ييغا تونتو

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدي لديم سن خريف سن سبشا أحمد التجاني النو دارو سنة جكتنا يا الله أبناخن جسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريف لبجا bëgg continuer ak yeen comme ñu ko doore woon rek ci añuma ji weesu ci histoire Luqman al-Hakim. Te ñu gisoon ne Luqman

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكدل دين بكدل كدي غنوا بنيو سنت يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيام اك صحابه دلو سنن فاسيني وقتان تي دي نيو كو ديفيون تي اديوما جي نيو ген شي مبيرو عبد المطلب مملني يجيون شي وحاذ جرهم بيت الله جناو بيغا خامتيني اسماعيل جننا ادونا كوم نينكو واخيون متاك شي ekon mo denc ci giir gi ñuy wax giir jurhum mu genné aduna amna ci dom bu ñuy wax nabit gannaaw demuk ismaeil nak

ñoom lu bari ba amatu ñu kattan amatu ñu doole yalla xey yabal ay noon ci seen kaw noon yooyu lañuy tuddee banu Bakr ibn Abdi Manat ibn Kinana ak Rushban ak Rubshan mu diggir ku bokk ci gir Khudaa ñoom ñoo dal ci seen kaw nangu mag loolu Sidi Hajji Malisi radiyallahu anhu wax ni wa hadajurhum baytallahi raziqina min ba'di nabitin al-asfa min ar-rahim wa qul khuda'atu badhu makkatan ghalaban min ba'di tasliit naghfin fi unufihim wa qila bal sallatallahu ar-ru'afa 'alayhim kana iz ja'a fi ifna'i jullihim lolo taxonitam amru mom nga xamanteni mom moy yilifon makka te bokon ci gir jurhum ak kanyan taxon na mu sakatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbubi kong ak jasi barab berer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu Bakr ibn Abdi Manat ibn Kinana ak Rubshan bi ñu ñëwé ba génné ko dafa mer sak ten ba daw mu dawé itam sadna ay beet dem metti lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir Khudaa'ata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo bañu ag ci seen ben mam buñu wax Xulay Xulay momu nak bu mu genné aduna ci la mbir mu mujj nak dugg ci loxo gir Quraysh loolu itam le gor gi di leral ni waqul Khudaa'atu mom le gor gi wax ni wa bi ruzamzama amrun tammaha hasadan إذ أخرجوه لجور كان في الحرم وفيه يجعل أغلاقا وفيه يجعل أعلاقا يظن بها وقام ينشئ يشكو شدة الألم إن الخذاعة ما ذالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم ومن يكون غير خزاعة نيوفانيك غناو بي غير جرهم دمي لولب وقتاني وننكو تي أجوم جنو جن وي قصيمي بمنيوي دي لابت سي دومو Xulayl dom ji nak mu ngi tudon Hubbe Yalla dogal Xulayl sawar lol ci may ko Qusay ndax dafa bok ci fami bu bax te boba leru yonentimi mu ngi ci mom kuko ji sopuko mu melni sey bobu Yalla def na ci ay bant bant yu am barke te di banti leer motax gor gi ni وقتنا لمن تزويجها نعما ابناء اعلينا اقمارا لقومهم انا دوم يو خامني گن نانو لير سخ وير دوم يوي نك حليل امون مانام دوم يوي nga xamanteni قصي امنكو تي حبه مودي عبد الدار اك عبد مناف اك عبد العزي اك بنين دوم بني وخ عبد لول ابن اسحاق بن motax falamma intasharat awladuhu wa azuma sharafuhu wa kathura maluhu ahlaka Xulayl bi nga xamanteni dem na ba mom Qusay dom yi bari te ak te barkel lakh alal ñaar la moy dom

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دولو كدي غناو بنيو سنت يالا جلدي شي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي اي نيوم اك الصحابه delu senen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit adama kama ak ahmed fam tabarakallah okay ñuy won ci histoire sayyiduna yasir ak njabotam melni ci waxtan ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gentam ga gis na safara wa té mo di fitna abi jehl ndax abu jehlin de di fitna kessé té ku ko top ci limu bëgg itam mu duggal li ci fitna budul jeex bu mukk mu di fitna mahya ak fitna mamat manam fitnay dundu ak fitnay de ndax ku dundu ci kefer yang ci fitna ndax subhanahu wa ta'ala mo wax ne wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon ku gemul yalla su dundu du neex su dundu aduna du neex su dundu al-akhirah itam du neex

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلك لي أنه بني أنت يا الله لكي سيد محمد صلى الله عليه وسلم جلدك أي من يمأكي صحابا تلو سنين تكتون يا الله أكباهم في سن إميسيون كلمة الحق سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني داود لنك دفعي عند أكسن خريط آدم كما mumelni ñi ngi won ak yeen ci waxtanu fami bu tedd bi di fami yasir waxtan wi ñu genn gisoon nañ ne yasir yaati gem fatuna te moo di Abu Hudhayfa. Yàlla dogal itam mu mage ndax yàlla xëcc na fan yi ba mu xëy di mag jur doom joo xam ne samp na kër mu di Amar. Moo tax ñu ne taqaddamat bi Yasir wa bi zawjatihi sin وقد مات حليفه أبو حذيفة وقد رزق من سمية 3 أبناء قتل أحدهم في خطوب مجهولة وبقي الآخران يعيشان كما كان أبوهما يعيش جسنني ياسر أمون نيت دوم بن دومب دانيو كوراي ndax ci mbambi dund yi lanu ko rayee mbamba yooyu nag histoire leeralu ko wante daal dañu ko buum ñaar ña nag ñoo dundandoo ak seen baay kenn ka lanu xam turam mu di Yasir ka ca des turam histoire indiwu ko benn bis gis nañ ne pencum quraysh yëngu na ndax xew-xew bu rëy moo ko yëngal ñuy waxtaane ku mag ci seeni penc waxtaan wu nga xam ne du waxtaanu yiw ndax dañuy waxtaane fan la nu war a mën a jaar ku mag kooku ñuy wax Mohammed ba gàllankoor ko ba diine ji mu yëkkati di ko woote bañ a dem fenn bu jaree sax ñu jël bakkanam ñu jël ko nee na loolu taxoon nee na ñuy waxtaane kër googu nga xamante ni fa la yonent bi nekk ak i saxaabaam mu di Darul Arqam mu mel ni Darul Arqam mi ku ñuy wax Ibnu Abil Arqam moo ko moom kër ga nag ittaxadaha Muhammadun li nafsihi wa li asxaabihi naadiyan yanshuru minhu dacwatahu hadihi raa'ica almurawica ñu ne kër googu di Darul Arqam benn julit di saxabi bu mag bu ñuy wax Ibnu Abil Arqam bokk ci Quraysh ndax mu ngi bokk ci famille Makhdoum moo jëloon këram googu jox ko Sayyidina Muhammad mu nekk seen siège social foofu leen doon waxtaane seen mbiru diine
fofu itam la da'wa bi commencé wara tassaro nak ci aduna bi yépp wotem bobu nak wote bu yéme la néna itam wote la bu nga xamné titalon na non yépp wante wa amama bab hadhihi ad-dar رجلان أحدهما أسود طوال ترتفع قامته في السماء والآخر أصهب ربعة وهما يتحاوران نين كر غوبني وخ دار الأرقم أمنا نياري وايو تخو تبون تكرغ نياري وايو يتخو تبون تكرغ نك kenn ka dafa ñuul te ñol ka ca def nak dafa xawa yam taxaway nek itam ko xamne neena ku tekk la ñi waxtaan ñom ñaar kenn ki ku ñuul ki ne ko maga tasna'u huna lan ngay def fi mu ne ko yow itam lan ngay def fii ci bunt bi ku ñuul ko ne ko uridu an adxula ala muhammadin fa asmaa min

دفني بأدت بن برد بني وقت نية المرار فوفنك لجلي من بوبني وقصوا فلا قوارينك بما قوارينك لنك بني دم صحابة يدعد وخني خلقت القصواء خلقت القصواء منا جلن جيكت غورن ننغوتو لدم جلن جيكت غورن ننغوتو لدم يرنت بني ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق ما ندي يجل نجلن جي غورن نخلي مدف كن دكت دي غور نخلي دلون أبرها كن يوم موما دال تي سما جيلن جي نديغلا كو تاخا غور نيو ابره و ايتام نديغلا تاخون مو لانك ني دودا كنك بولين واخ ني جيلن جي غور جيلن جي دافا غور تي نديغل موتاخ موني لكن حبسها حابس الفيل ولا واخ موني يننتي دي جيناو سيجي gajjina gilem ga gilem ga dal di tepp yonent bi dal di continuer tukem bobu ci gilem am bobu ni wax qaswa ba ag ci hudaybiya mo fa agge fek na fa ben denga sayanu ndox bo xamne la fa nek ci ndox bari wul nit ñu te mo di tukki kat yi mu fa masana jaar ba nen fa tabankal la si tartu tuti ndox rek ndax ndoxam bari wul won wante itam la ñu jaar fa mar wu tar sonal ko du si tartu fa tuti ndox mu mu naan continue yene ci bi muy wacc ci ci sayan gogu fekk na bobu mu ngi am nak mbolo mu takku mom nga xamne ñi ni neen jinni leen ak ñent teñu ñi ni jinni leen ak ci romi teñu mo ngi aksi sahaba ya tawat nanu ko mar ko tukki bi sori nanu ca mar nanu ah yeneen ci bi jaxle sayan go xamne la fa nek ca nof de nga man matul juroomi nit mun nga na mandil rawati nan lu tollo bindi sahaba lu top ni ci bi dadi rocci ngi xalam nga te moji fitam nga man ko fitt ba la rocci jox ko kenn ci sahaba yi ne

واخ مغيرة. مغيرة تبنى صعبة لك صعبة اك عروني الفرار لما صعبة موجر مغيرة. مغيرة نك دنيا نمتدي لال صبك لال دقك لال نك سيبتا وقت نيمك عروة دي وخفية نمتدي دي جابت السكين دي بطال للفم بنرى جابت السكين دي نمتدي دومن جدي مغيرة لنكو يدور دينغا فيت جي مو يار في لوخو بي نكو كو تار ني تيخ لوخو بي ني يونتي بو كي مو دور فيت جي كان لا نكو كي سا دوم لا بني واخ مغيرة. مغيرة بن شعبة سا دوم لا دي نكو مو جيستو مغيرة نكو شيم يا نياك جوم يا نياك فايدا يو وور جي ني وور با تري نيو امولو دارا لاي ديف لودو بن ديني محمد مين لا تخلف موخ لولو مو دي مغيره تي تي دوغ لو زيتو الاسلام دي نيو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دنگلو كدي غناو بانيو سنتي يالا جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيام اك الصحابه دلو سنين سي كاتونو يالا اك مباخم ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmedou tijani ndaw di len ko defal and ak ahmed sam bu melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya modi xew xew bu reuy ñu waxon ci waxtaan wi ñu genn ne yonent bi dafa gënt duggu Makka mu gënt itam wër Kaaba ga def umra.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين

والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جوزي موكي دنوكا دي نيغي سانت يالا ميغا خامني مسول دنج.

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.

أذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإن

لكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً

عيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.